مغنم مش يعمل تواتي يان حقامو وبين مكتي وان لاو يتي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي